شوفلر اللي كذا ما تيذا ما تسد كذا ما تهز الصوت شوف تقسم الأمور ما غير كذا كان قدر الشمس بيشوف موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي على كل واحد منهم.